أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جوندي مبكي دبلكدي سن مبكو شا أحمد التجاني لو دلو سنة كاتنو يالا أكمباخم عندك سن مبكو عبد الله جو جسن إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولدي بوكي دبلوكادي سن خريط سن صبي شاه أحمد التجاني ندو دلو سنة كاتونو يلا أكمباخم كي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط تجب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غناو بنيو سنت يالا جولي تي يلنت بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيوم اك صحابام دلو سنن تي كاتونو يالا اك مباخام فاسيني كونتيني استوارو يلنت يالا داوود عليه السلام. بوكي جيس نن تي اديوما جي ويسو ني يلنت يالا داوود عليه السلام amna ap yonent bu ko jitu te mu bok ak mom jamono mudi Shamwil alayhi salam. Gis nañu ni jamono biñu yonne Shamwil bobu yonent yalla Daoud xali bu ndaw la won, wante amna lu banu Israel sakku won ci Shamwil te modi tumranke ak ñak guñu ñakkon itam bur bo xamanteni dana len yilif seen lepp aju ci mom taxone ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tanel ñu bur ci suñu bir. Kérok yonent yalla Daoud amna kum yonent yalla Shamwil amna kum len joxagne, wante bala ñu continue ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu Israel wax nañu ne ñaari fami fa amone ben fami bi ñom ci la yonent yi di genné modi fami Lawi. Lawi nak nekkon frère ci yonent yalla Yusuf. Lawi gis genné mom mam la ci yonent yalla Musa alayhi salam, mam la itam ci yonent yalla Harun alayhi salam. Kon ci famem ci la yonent yi daan genné

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلجي مبكي دغلوكادي سين خريط سين صبي شيخ أحمد التجاني ندو دغل سينو عندك سين بوكو بابجا كسين إميسيو كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دغلوكاتي سن خريت سن صوبي الشيخ أحمد التجاني اللو دلو سنة كاتون يالا أكمبا خام تي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريت بابجا.

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاري.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دغلو كدي سين خريج الشيخ احمد التجاني ندو دلو سينا سي كاتون يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جوليتي بوكي دغلوكاتي سن خريط سن صبي الشيخ أحمد التجاني نداو ديلو سينا تي كاتونو يالا اك مباخم عندك سن بوك عبد الله جوب تي سن إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبوك جلدي مبوك دقلو كدي سن مبوك شا أحمد التجاني ندو دلو سنة كاتنو يالا أكما خم أندك سن مبوك فابجا كي سن إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلو قدي سين خارج سين صبي الشيخ أحمد التجاني النو دلو سينة كاتنو يالا أكماخم عندك سين خارج عبد الله جوب كسين إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولي مبكي دغلوكاتي سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دلوسي نا سي كاتونو يالا اك ماخام اندك سين مبوك عبد الله جوب سي سين ايميسيون كلمه الحق.

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. لي مودي جرو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلوكدي سين خريف سين صبي شاه أحمد تجاني ندو دلوسنا أندك سين بك عبد الله جوب جسين إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جولي مكي دغلو كدي سن خريج سن صوبي شيخ احمد التجاني نو دلوسي نتي كاتنو يالا اك مباخم اندك سن بوك عبد الله جوب كي سن ايميسيون كلمه

منك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين منك بل فكمك أك يق تكوسوف نخيال بقل ويقني ñene waye ñom bañu laye biré ba nopi ba yaakar ni jëfé rek ci top li la len qarun tont alquran netliko qarun dafa wax ni qala inma utituhu ala ilmin indi yende

mom Balaam bi nga xamanteni yalla dogal na mu alak ko ci guddal lamiñam ba mu aksi ci oom yi ci la yegge nak ne ndeke yalla jeppinako ndax top gi mu top aw nitam pour nonu ko xamanteni yalla ko yonnite gërem ko fan dala lisanuhu فوقع على صدره فقال لقومه قد ذهبت مني الدنيا والآخرة نينن لامنيام دالدي يور باكسي تي اومم باكسي تي دنم نينمو غيسو واخ او نيتام نالن يس نين دي ني لما يالا الاغي ماغ نين دي ييغال ني سما ادونا ديمنا تي سما الاخرة ديمنا لما جامو يالا ييب بيرتناكو ndax nitu yalla bi nga xamanteni nonu nako te itam ken duguluma ci kudul yeen mune waye nak comme yalla dogal

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلجي مبكي دقلوكتي سن خريط سن صبي شيخ أحمد التجاني لو دلو سنة كي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن بوك بابجان

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دقلوكدي سن خليل سن سوبي شاه أحمد التجاني ندو دلوسيني تي كاتونو يلا أكما خم تي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خليل.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولي بوكي دغلو كادي سن خريت سن سوبي شيخ احمد تجاني نداو دلو سيني سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريت بابجي